حاليا لجمهورية طاجكستان. وأنا معكم داورون أحمد. شارك سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذاوقزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادت. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في الولايات المتحدة الأمريكية أقيم الحدث في 24 يونيو في ناشونال مول بواشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن الحدث عروضا وطنية واستعراضا جويا للطائرات العسكرية وعزفا للأناشيد الوطنية. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسميا عن إطلاق معرض الولايات الأمريكية العظيم رمز الحرية والقوة والوحدة والإنجازات الوطنية عظيمة على مدى 16 يوما احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم خلالها عرض الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث أوقد السفير جمهورية طاجكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أقد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوراسيا في مدينة ألمتا بجمهورية كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهود فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجكستان. وأكد ممثل طاجكستان في جلسة العامة لمنتدى أن جمهورية طاجكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوراسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031، قائلا إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوراسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان عبد الرحمن زودة وسفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية نمسا مانوشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليان التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء النظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في طاجكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. أوقد يومي 23 و24 يونيو في مدينة بشكيك بجمهورية قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان فرهود رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء الوطنية الطاجكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن
ضمن فضاء منظمة شنغهاي للتعاون، كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات فعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية طاجكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعات عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجكستان وسمعتها على الساحة الدولية. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء، نقدم لكم برنامجا احتفاليا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

تعد الوحدة الوطنية أحد أعظم إنجازات الاستقلال لوطننا العزيز، وبفضل السلام والاستقرار والوحدة الشعب تسير تاجكستان في طريق التنمية والتقدم. واليوم بعد 29 عاما من وحدة والتفاهم المتبادل، حقق بلادنا إنجازات مهمة وأصبح يعرف على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام والبناء. انضموا إلينا لنتحدث عن قيم الوحدة وإنجازات مرحلة الاستقلال ودور السلام والطمأنينة في تنمية طاجكستان العزيزة.

0: اليوم يحتفل الشعب التاجيكي المشرف بأحد أهم وأقدس أعياده الوطنية، وهو يوم الوحدة الوطنية. وهذا العام يوافق الذكرى 29 للتوقيع اتفاق السلام العام والوئام الوطني. يمثل هذا التاريخ لكل سكان طاجيكستان رمزا للسلام والطمأنينة والصداقة والأخوة والوحدة والتفاهم الوطني. ويعد يوم الوحدة الوطنية تجسيدا لانتصار العقل والحكمة والصبر والتحمل والإرادة القوية للشعب. قبل 29 عاما في 27 يونيو 1997 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الدولة التاجيكية، ففي هذا اليوم تم توقيع اتفاق العام لإقرار السلام والوئام الوطني، وخطط تاجيكستان خطوة نحو السلام والبناء، وقد بذلت جهودا كبيرا للوصول إلى هذا اليوم التاريخي، ولعب رئيس الدولة إمام علي رحمن دورا مسيريا في إعادة السلام. وفي هذا السدد قال بهاءالدين نظيم زودا موظف وكالة حقوق الإنسان:
1: اساسوری سلوارات ملی پیشوی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه‌های معاصر صلح و وحدت
0: السلام والوحدت الوطنیه اساس تقدم تاجیکستان. بقیادت مؤسس سلام والوحدت الوطنیه زعیم الامه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سلکت بلادنا طریق السلام والاستقرار والتنمیه المستدامه، واصبحت هذه التجربه الفريدة في صناعة السلام نموذجا ناجحا يحتذى به على مستوى الدولة في تسوية النزاعات وخلال مدة وجيزة. وبفضل حكومته الفطيرة وإرادته الراسخة وخبرته السياسية المتميزة ترسخت أساس الدولة الوطنية، ولذلك تكتسب الوحدة الوطنية في طاجيكستان مكانة خاصا لأنها ثمرة جهود سياسية كبيرة وتضحيات جسيمة وإرادات قوية في بناء الدولة. وقد هيأت الوحدة الوطنية الظروف المناسبة لإحياء الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتعزيز نظام الإدارة العامة ورفع مكانة طاجيكستان على صعيد الدولة وترسيخ

0: في الواقع تعد الوحدة إنجازات لاستقلال تاجيكستان، وبفضل السلام والطمأنينة ووحدة الشعب حقق بلادنا إنجازات مهمة. وخلال سنوات الاستقلال والوحدة الوطنية تحت قيادة زعيم الأمة تم بناء مئات منشآت حكومية مهمة وتحسنت تدريجيا ظروفا معيشة الناس. كما وفرت الدولة ظروفا مواتية لتطوير الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والثقافة، كما قال موظف في وكالة حقوق الإنسان حول أهمية الوحدة الوطنية لتنمية الدولة.
1: باعث افتخار است که خیرات صلح‌آفرینی تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله.
0: این ترسیخ ثقافت و سلام لدى شعب تاجیکی لم یأتی من فراغ، بل له جذورا عمیقة فی الثقافة والادب الممتدین عبر قرون طویلة. وقد اعتبر شعراء و مفکر الادب الفارسی و تاجیکی الکلاسیکیون السلام والمسلم صالحة جوهر الحياة الإنسانية. وعندما عاد السلام إلى البلاد أدرك الشعب جيدا أن التقدم والازدهار لا يتحققان إلا في ظل وحدة والاستقرار والسلام، وأن بناء حياة كريمة يعتمد على هذه القيم، غير أن السلام والوحدة الوطنية ليس نعمة دائمة تنال مرة واحدة ثم تنسى، بل إن الوحدة الوطنية تشبه شجرة مثمرة تحتاج كل يوم إلى رعاية والعناية والحماية.

0: الوحدة بمناسبة للتاجيك قمة مقدسة، لأنها أساس الذي يقوم عليه التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ورفع مستوى معيشة الناس وتعزيز مكانة تاجيكستان في مجتمع الدولة. اليوم تتطور تاجيكستان من جميع الجوانب، وأصبحت المدن والمناطق أكثر ازدهارا وجمالا، ويتم بناء الطريق والجسور والأنفاق ومحطات الطاقة والمؤسسات التعليمية والصحية الحديثة. والوحدة ذات أهمية خاصة أيضا لعلماء التاجيك، كما قالت خيرونيسا خالقزادة موظفة أكاديمية الوطنية لعلوم في تاجيكستان.
1: برای هر یک خلق این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکان نیز وحدت ما
0: الوحدت الوطنیه هی اساس الان والاستقرار و هی طریق الى تنمیه والازدهار. لقد اثبتت التجارب ان الشعوب التي تتمسك بوحدتها وتماسكها تستطيع ان تتجاوز الصعوبات وتبنى مستقبلا افضل لابنائها. ان يوم الوحده الوطنيه يذكرون باهميه السلام والتفاهم والاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل مصلحه الوطن. فالمحبه بين ابناء الوطن والتعاون فيما بينهم هما أعظم قوة تحافظ استقرار البلاد وتضمن تقدمها.

عندما نتحدث عن الوحدة يتبادر إلى ذهن أولا الصداقة والاحترام المتبادل والتسامح وتضامن. الوحدة تجمعنا قوة جديدة لتحقيق الأهداف الكبير. اليوم تجري أعمال تنمية والبناء في جميع أنحاء البلاد، وهذا دليل على أن السلام والاستقرار هما أهم أساس لتقدم المجتمع. ويذكر أنه بعد توقيع اتفاق السلام بين طاجيك ظهرت تطورات مهمة في البلاد. الوحدة الوطنية هي أثمن وأقدس شيء يتمناه الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والأمهات. كما تلعب النساء الطاجيك دورا كبيرا في تعزيز هذه الوحدة المستقرة في البلاد. فالأمهات من خلال الحب والتربية السلمية أبناء وطنيين مخلصين. الأسرة هي أول المدرسة للوحدة، ومن بيئة الأسرية السلمية تنشأ مجتمع صحي. لذلك يعتبر دور النساء والأمهات في تعزيز السلام والاستقرار ذا قيمة كبيرة. وفي الوقت الحاضر تعرف طاجيكستان على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام ومبادر في مجال ريادة الأعمال، وقد حظيت المبادرات الدولية لطاجيكستان في قضايا المياه وحماية الأنهار الجليدية وتغير المناخ والتنمية المستدامة بدعم واسع من المجتمع الدولي. لقد دعا كبار القادة دائما الشعب إلى الصداقة والتفاهم المتبادل، واليوم تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية الحفاظ على هذه الهدية العظيمة ومساهمة في تعزيزها. طاجيكستان مزدهرة ومتقدمة للأجيال القديمة. أيها المواطنون الأعزاء، في هذه اليوم المبارك نهنئكم من قلب بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية.

مستمعون الكريم، استمعتم برنامجا احتفاليا مكرس ليوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة، ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام. وقدمت أبنية المدينة من الأجر والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داوران أحمد. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجيكستان وسمعتها على الساحة الدولية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أقد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوروآسيا في مدينة ألمتا بجمهورية كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجيكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهاد فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجيكستان، وأكد ممثل طاجيكستان في جلسة العمل لمنتدى أن جمهورية طاجيكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجيكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوروآسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031 قائلا: إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوروآسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. شارك سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذاوقزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادت. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان في الولايات المتحدة الأمريكية، أقيم الحدث في 24 يونيو في ناشونال مول بواشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن الحدث عروضا وطنية واستعراضا جويا للطائرات العسكرية وعزفا للأناشيد الوطنية. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسميا عن إطلاق معرض الولايات الأمريكية العظيم رمز الحرية والقوة والوحدة والإنجازات الوطنية عظيمة على مدى 16 يوما احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم خلالها عرض الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث أقد السفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية تاجكستان عبد الرحمن زودة وسفير جمهورية تاجكستان فوق العادة والمفاوض لدى جمهورية نمسا مانوتشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليانوف التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء النظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في تاجكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. عقد يومي 23 ورابع 24 يونيو في مدينة بشكيك بجمهورية قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شانخاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية تاجكستان فرهاد رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية تاجكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن فضاء منظمة شنغهاي للتعاون. كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات فعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية تاجكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعة عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أعمال الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

بركاته مستمعونا الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك، ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورة طاجكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورة طاجكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد لدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعض النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورة طاجكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وقد تم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع لعرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال العقد الدولي المياه من أجل تنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة، والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة الثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك، بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم، لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين
إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤطرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع سلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحب الرؤية. قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقام طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع النطاق هو أهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيلة لحمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم الاحتفال بها في عام 2014-2015 واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

مستمعونا الأكارم، والآن نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة سوغد، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

تعتبر مدينة فوجيان اليوم أكبر مركز صناعي وثقافي في شمال طاجكستان، وثاني أهم مدينة في الجمهورية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 155 ألف نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشون هنا. تعتبر مدينة خوجند اليوم مركزاً هاماً للنعم، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط خوجان في قرية بورغ. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الإمبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينغراد على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991 بعد استقلال البلاد أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى خوجان. تاريخ خوجان: على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان خوجان واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه منذ زمن طويل إلى كرم سكانها والعلماء الموهوبين والحرفيين. في مصادر تاريخية ومعروف من القرن السابق، تجذب المدينة انتباه السياح إلى العديد من القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، وكذلك الضريح مسجد الشيخ مصلح الدين قرني السابع عشر والثامن عشر.

تتمتع مدينة خوجان بتاريخ غني منذ قرون، وفي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية تأسست المدينة في عهد الملك كيانيد كيقوبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمنية داريوش. بعد فتح مدينة فراروخ وآسيا الوسطى من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصبة. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خوجان كمدينة تضم أشخاصا كرماء يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناخ وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خوجان. تمتع ممثلو سلالة آل خوجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خوجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما لذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خوجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين، لكن من الأفضل أن نرى مرة واحدة

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية، تطورت اقتصاديا وروحيا. قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزدهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي لتيمور والشيبانيين وأشترخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشي صورتها في ظلام الألفية. مع مرور الوقت أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقائع المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشعر، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشخجا أثيري والمسافر الشهير حاج يوسف والملحن والمغني صادق خان أثيري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة، ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية القرن العشرين.

بعد انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية للتحرير الوطني في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. صعدت المدينة إلى الضفة اليمنى لسير سيرداريا وألقت جسرين عليها. يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شواطئ ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعون الأكارم، إن الشمبيث والصديق سمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خجان مسقط رأس العلماء والأبطال.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرة.

تميزت ربيعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت ربيعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به ربيعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعة بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعة بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا: إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى